بسم الله الرحمن الرحيم دغيسه شقاياه قيمه لك الوقت لي ساعه اوت كاف كسوماليغا هان دغ ديسنيت موجود ديركودي 800 كونتن يشان اي ام يشبكه الانترنت كا 3cr.org.au هبين كسو تلاده ستدي بركه الا 9 كيو بركه انا حمدي احمد علي اي ليبان جامع ايا اي سوداد هنا اي دغيسي وان

0: دقالها دقاليه نقول كوجلهايا كمبنيده وح وجوين يجوا حوج سعران وحوي إنا إيش قاله لا هذا إيش قاله ويان مص وح أي سمين هي مص سمين كرام هرم مركا لجوم تشير هيو مركا روح ليه كرام متشرتو الباب كا دبده بان حري صابتو أو إنتاس أو هاي أدوت أو كوا أي مت كوا كوا كرتبة ضن تعودوا أي تام مدي كلا بولي بي كلا بدلن تام كوا يجوا حوي إيش قاله بين هري نبا أو كم متاعي كونس كوا اسمها هي أذاها إذا كوا دولة حتى عارنا قتها هسبتال هذا وحاجر النيرسجا إيو إيه أيج كيرك إيو شقار حفظة وحاجر تقال أفر بضن أو ضد أما أين الخبين إني سمعيان أما أين ضد ديار أوتوبر إني تشوجن أو كم تسار شجع النيرسجا الكالياشا أيج كيركا إيو وحيل لما إيو اسمها أسجنا حتى بيرها حتى ضد كشقيان تو أرين ترتوي إنك صوت ضد أرمها لي رحلي وحكى له أيضاً ترتا أو صوفر جلسة كام عدا ملص عطا ليبانو وقاعد كدي بدأ أي أستراليا وقاعدو وحنو ملين كل بعض إنه جاي وحوية نقالها كسوق على أرضه دي بدأ إنترنشنال استوديو تجا أرضه دي بدأها إيمانك إيمان إسا أما هالنقطة العقدة أي بعدين هيان أما هالنقطة جريها أي كريسان هيان أما هالنقطة وح أي جذان هيان وحنو ملينو جاي وح اللبعض أستراليا دي بدأ وقاعدة ككواد وحنو ملينو جاي معدنتها دي بدأ لو فيو طلبات وارنتو وحبارشاد
1: حمدي وحل سلا قريب مركا لكن immigration داوع وين بوحو اوكيني وحي اون اسكو ديلا ترنين for example معنه قريه باعرير نقضي وحياب بدن وكو سابسن دادكي شعبك ها نولشي باعرير سوق علي مركا وحا كليو افرت اللغو صوفيقي وحوي دنك immigration كان وحونك ايمانا يا وحا كلاما اهان ودنك محوها ساشيقي سترنتيق ادبا افرت اللغو فيقي دولدن وحياه بدن بي أرنتا فرتكو فيقين لكن هذا هو حال سلقي ريا قريه وحو عرير ونقضي وحكا لما أهن immigration system كيسوا وحياه بيه كالا أرنة وحو عرير وقالين وهوشان واي هوشي مركا هدي لسلا بالانسا قرين لها تيرادن كل بدي معناها لسلا سحي لها وحي وحواناكسن بيكوسو عن لهيد ما دام تيرادي آن سحسنين ومعناها آن سكو بالانسن قري سنين guri iyo ciriirna noqday saadarteed hadduu xawali yiriiba immigration ka hooshay waxa noqotay waxa uu weyn oo farta lagu fiiqayo
0: ha dad bay noqotay waxaan ku soo urursanaysaa liban oo arinta li jiray se xeerada loo xagta miy ahayd mrs fred loo xagta ilkana u nabad galaan arinta ay ku soo urursanaysaa waxa weeye se arimaha uu immigration ku ama dadka dibadda ka iimaan haya ay raadeynta ku sameeynaan sida guriyaha sida transportiga ana halka mitay taramka iyo basaska iyo la raacayo iyo wixii lamidka aha asagoo dhaqaalihiina raadeen lagu sameeynin oo kamitahay shaqaalaha xirfad leh iyo jaamacadihii san sheegay inoo lacag aad u farabadan wadanka ay ka soo gasho way samada aad uga cabaalayaan marka arintaas ayaa horta ayaa la doonayaa seel isugu dheelitiraa ay arintu ku soo urureysa haasilki san sheegay arintu sida laga dhigayo ma aha oo malo hada qoliyihi position ma cadla ma kala joogo xulafadu iyo mucaaradku way og yihiin baahida ay u qabaan hay'aduhu u sheeganayaan iyo dhaqaalaha guud ahaan marka mar rabaan inay lagu eedeeyo dhaqaalihii baad wax ku sameeyseen raadeen weyn oo hadii hadda arinta ay soo jeediyaan intaas oo hay'adood yaa waxay dhahaysaa dhaqaalihii waad guweysan shaqaale ma helayno jaamacadii baa ka qayb yahay oo dhahayaan intaas oo dalxiiskii bay ku sameeyneysa oo raadeen ku sameeyayaan iyo kuwa iyagana dhahaya waxa jira dadka caadadka ugu weyn arinta horta cadaabka ugu badan cabaadka ugu badan laga muujinayo waxa weeye guriyaha weeye mid ugu badan guriyaha weeye oo la leeyahay dadkii dad inta soo shaqeynayay ayaa waxay leeyihiin ma awoodno inaan guri gadanno anoo xataa foorayba shaqeynayay 30 sano 40 sano shaqeynayay ayaa guriyaha hata deynta lagu qaad hata deyntii baa la awoodi lahayay waxa la yiri 40 sano miyaa mise 50 sano kor ruuxu wuxuu guri ku gadan jiray baa leey mushaarka soo gala asagoo isticmaalaya mushaarkiisa caadiga ah wuxuu ku gadan jiray maxalli 10 sano miyaa mise 20 sano waxaan arkay 10 sano ilaa 15 sano yaan u maleynaya hadda waxa la leeyahay waxay ku sii cagacadeenaysaa 10 sano inuu ruuxi uu gurigi uu ku dhameystiro uu guri asagu leeyahay uu noqoto si uu yar yarta u bixiyo marka arinta cabaad weyn bay muujinaysaa dawladda marka waxay soo jeedisay dawladda waxay soo jeedisay inay kala bad ka dhigayso immigration ka dibadda ka imaanaya laakiin waxay arag ku dhufatay si cad inaynan